0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول جازولية